قالوا لي سنة كتير أبنا جاو داري كرساكن برتولونغان setiap waktu sebab engkau Bapa yang mengasihiku.